أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أون لاين ديلوسي نيمنن يون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه وسين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك نيانتي وقتو جوتي ني جيغلو لن دي ديم سي وقتو بارينا نين كوي جيغلو بو باخ دي لن نيانال دي ساكو سي ين نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ngi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak mi teru di atum 2026 na bu ma diwon sax kérok ma ngi wax 2006 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqhi lañ ci waxtané tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtané ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu toll ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sak aw yu ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay mu bako jël jëme ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigeen ñu bax ñu wala melokaanu jigeen ñu bax ñu lolu motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saliha lañu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak alakhir jeñ jeñ ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xamni sagub diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bi bax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla lan sun borom neela diine joju dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamul akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan naqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ni bimu juddo jigen ju bax ko sekhal wenam nampal ko bamu fer jigen ju bax moko gatandu rewli ko mom jigen ju bax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewli ko bimu ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko bamu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ni soxna jaara nga delo ñu keul momit bu fekkontani dara